0: يلا جود باي.
1: لايف كول بروكليك دير بروكلا اف ام.
2: Oye, sí, de nuevo aquí